0: كما قلت أنا كم بيزر تتبوني كي كيل كل كراك تقني وكما تأهرون تتبقى بون تكسطة وكسطة سرت كسينة يتشارمي ديخة بيلختال وقن تتينة كما تسرت استاكمنا كم بي ويتبت أسيسينة يتشار كما كي بانيخة كما تسرانت نيان بقت إنا قوت كنا كم بنش توا يتكونا كم بي قوت أنا نيان سويت غرا كم بي تشيكنش كسين ساكيل كل كناك
1: Suite Apreta, Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Anchitaba Aymara Bakichavimpi, Kutanini.
3: Radio Éxito, cada día más cerca de ti.
4: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti.
5: Tampico, Tampico, cerca de ti.
4: La cascada, orgullosamente boliviana.